واللي ما عنده لوطو مسكين باقي غير شيا طيح بالسلسه وما عنده وين يزيد. والزعاب ابني عمي شكون اللي يبغي الزعاب؟ الزعاب مادوه غير النشطه ودشي كلش مبني على البنات والحديد.